مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ

أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعهم

ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

الكافرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم.

تعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعل

يعلمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.

0: يسيرا
1: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل

ولا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو

يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

سقيكم الحر وسرابيل سقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم

بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر.

تحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم.

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.

بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاء

السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة

إياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

لَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

0: صدق الله العظيم.
1: تفهم باكي خلف جان ديبر يلا في يقول لك انا غير سيرين سيرين باكي خليفة سيرين عبد الله باكي سيرين شيخ باكي خليفة سيرين صهيب باكي سيرين بسيون باكي خليفة سيرين ساليون باكي جابوتوك سيرين تو باكي جابوتوك سيرين ساليو ان بولم دونغي اكولري نوي نانغو دوغل برومي سو نو تالا دي لين ديغال واتشوك ليغي باي موسى نيان باي موسى نيان سيرين ساليو واتنا ليغي تاي كابيتال شيخ الخديم باي موسى نيان نك دانيو كو جيبال بروم suba inshallah ci aljuma ji bu fukki waxtu jotté bay Moussa Diagne nak ragné won ko lol ci kër Serigne Saliou ak ci wétu Serigne bi mo wacc ligéy tay ciotal Cheikhul Khadim ci al-Khamis ji ñu diko jébal boromam ci aljuma ji inshallah bu fukki waxtu jotté di ñaanal bay Moussa Diagne yalla wacc yermandé ci kawam té xaré ko ci aljana ye gëna kawé

0: بعدني عن صلاه المهاد قائلا مع سماء فائدا او قائلا
1: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على اكرم الخلق

حمدنا بأن صلي على سيدنا من فريد على محمد وأن سلم على يا مكين أخيت سلمة الولا فسلمنا سلي وصلي عليه حني عليه وتقول لك صلي عليه في جميل الأهل مع السلام والسجد.

0: فسبح الحي وفي المعاد يا من بيسى سبيل الأنبياء من الليل في سائر الأغبياء سلم تسليما النبي وآله وصحبه وسلم فيه يا من من الناس ما أسمت
1: إكافي أثن
0: أسمت سلم وسلم سرما عليه في آله والمتبي إليه وسل يا رمان في تسليمي على النسيم.

وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل إلى أهل مصر المانعة وطلنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار.

ودفنا بذلك الرسول قام لا بحقنا بهم ودننا بذلك سواه نحن لما لبيه نواه وببقية الروح أمرنا فنن به يومتنا ما قبلنا وأمرنا بعقبات البسملة.

وسابحاً في وسط سؤالي بحرمة المسألة المنيعة صلي على من جاء في الشريعة سيدنا محمد الرسول وعلى آله وصحبه كل مسلمين وذلني عن التعرفات يا والدا في وسطي وسادي وفي بهائه وتوبي اسمها هي من ادري وكل وسط

ولد ووالد أرسل بغير جهد شيطانا وليكن في وجهي حقانا بغرمه الالف بالتعوز خلل لي العزمه يا معوز بغرمه العين تجاوز فتى عمن يلوز في عيس عبدا بغرمه الوالدين يوكيا ما رمت منك كرما متكيا بهم مدين ساري أسل لكل ما يسوه بسيء من أمنا إسما.

سيد كل عرب وعنبي سيدنا محمد المبارك كوايدا في الملك لم يسالك ووجيه الشيطان والمبارك لخيرنا بلاد سود كائدا ودفني مسألة الواصلة ولا تسول بازلا ومفسدا وليكن بالعركات زمرا وسكنا بمايا

والمرسلين وكل ربيا واجعل بها في وجهك الكريم يا واجب العزمة والتكريم قلوب سلم سامحي لفرتا وسكنا جسما وهرتا يا ربنا يا سلام وسما

صل صلاة في صلاة ربنا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه سميته يا حاضر الزمن.

ولا لمن سب الذين فاشروا سلي على الناقب والوطار مع سلامك وزي المجاهد واله وسبي الأدلة يا من به عليك الأدلة.

صلِّ وسلِّم أنبياء مؤيدي على الذي سميت بسيدي ولا لوسم من دون خير يا من أهداني.

وصلي على الذي هذا اتباع المصطفى والمرتضى والمتبع وسلما على الصحابه وفي السماء

ما سلام وجميع الآل وسبيب العلي والمالي يا خيرا لمهل التصدق صل وسلم على المصدق والي وسبيب يا من يقول كبرت الألسن إلى يوم الأقول صل وسلم يا العالمين على النبي سيد كل المرسلين ولا يوصل بشكرا يا من كفاني الغنى والمطرا يا من يباهي الكرام المتقين صل على

وليكن به الحسام. صل وسلم يا خير ربي على مخرب سماته شفي والال والاسد الهادي الاكبي لا باقي الاسمدني بمددي يا واهب العلم الجلال بجنة صلي على

المقدسي المكتفي الكبير القدسي ولا لمسمس بتعبدي يا عازف الكلة والمكبدي صل وسلم قائما بالقسط على إمام رسل القسط.

وسلم على المصمى بسائر حجتي يا مظمى واله يا مجعل حديث سلم الرياء فانجعل سلم سلم على الخطايا

وسلم عليه يا باقي الرجال نقوم به خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلم عليه بالأيمان سيرابه يا من دعائي سمعا سلم.

يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي سلمسايا مدا يا ربنا صل وسلم مدا على رسول رسول ربنا يا ربنا صل وسلم كل

صلي وسلم محمدا على الذي سميته محمدا وآله وسلم وبرمان لعله سبب لسابق

ولا إثم ولا بدن ولا بدن يا من لفجرك الكريم بسرقتا فتبتها باسم من العيدان بكل شيء زائرا فباتنا وفاته يا مالك الفواتنا وجنونا من سبيل الأنصار.

وبشر الناس من حضر الرسل صل وسلم على المبارك الكرماء وبشر الناس من

0: بعبدهم وطعنوا في دينهم أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينسون.
1: أعطيتك اليوم بلا انقطاع كلي يتي يا خادم المطاع.

0: أدخلت فيك مولاي يوكا يا أدي مولاي الله عل يوكا كي حاجت فيك
1: kon kuy gam te diko def nañu ko san

الشيطاني دلغر انتي أقل تعظيمه بالسنة يقودنا بالجنة بإزدياد المنة لمخلص معظم بس بنك سنوي بقنا كليني ورقع مومي دفات له دم بالإسلام الإسلام لا تموي أكسفي مومي على واتي وانتي موم رسالة بي أجنى أنلون موم جوخي نانتي سين ألال جوخي سين بكان جوخي سين لب ba tax l'islam aksi fi lol nak lu maddi waxtanel ngi fatiku ba ñu xamne pass pass du waxe kesse waye wax la ak jëf ak ñak ak ñokki motax ñu war di waxtane siram di war di waxtane sirab sahaba ya ak seeni doxine ak seeni jaarine

الحمد لله الذي أنعم علينا بالأنهار سيد البشر، وقدر ولادته في هذا الشهر الشريف الأزهر، وفي ليلة ولادته فاق نوره أنوار الوجود والقمر، وعطف إلى موسى آلية الطير وهلل وكبر، وانشق إيمان كسرى ومال وانكسر. فسبحان من أرسله كافة للناس فبشر وأنذر. أحمده حمدا من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات التي بطول الزمان ذكرها ينشر. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى من هاجر لله وله وعلى من آواه ونصر وعلى الذين اتبعوهم بإحسان يا ملك يا مقتدر. أما بعد، فيا أيها الناس، سبق في علم الله كما ورد في الخبر ما كان وما يكون وما غاب وما حضر، إنه بكل شيء محيط، علم ما كان وقبل أن يكون وما هو حاليا يكون وما لا يكون وسيكون ومتى سيكون ذلك وأين سيكون وعندما يكون كيف سيكون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فسبحان ربنا رب العزة عما يصفون وعما يشركون. سبحان من اطلع على خلقه فعلم طاعة من أطاع وكفر من كفر، قبض قبضة من خلقه وقال هذه إلى الجنة ولا أبالي وهذه إلى سقر، وقبض قبضة من نوره وقال كوني محمدا سيد البشر، فكان بين يديه كالمصباح الأنور، وخلق من نوره جميع الأنوار والكائنات، وكان اسم الرسول على العرش مسطر مكتوبا عليه لا إله إلا الله لا أغفر لقائلها حتى معها يا محمد تذكر. فلما أراد الله أن يخلق آدم أبا البشر أفرغ على طينه قطرات من نور النبي المفتخر وقال لها كوني آدم، فكانت كما جاء في السياق. وفي الحديث من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم ير أحد سوءتي، وعنه أنه قال
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وروى هذا الحديث مسلم في صحيحه. أما الأول فهناك اتفاق واسع من بين المحدثين على أنه ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: خلق الله الخلق فاختار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. رواه الطبراني وآخرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود البصير الذي يبصر جريان الماء في الحجر الجلمود، ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليالي السود. أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، نبي تشرفت به الآباء والجدود. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبت زرع وأورق عود. أما بعد، فيا أيها الناس، ظهر الحق المبين والعيون عمي لا تراه، ووضح الطريق المستقيم فليرجع المفتري عما افتراه. ففي مثل هذا الشهر المقبل ربيع الأول طلعت شمس الإيمان وذلت عبدة الأوثان، وظهر دين الإسلام بولادة سيد المرسلين. خرج من بطن أمه معتمدا وبالملائكة الكرام معتضدا، ناظرا ببصره الشريف إلى السماء مقطوع السرة مختونا، مباركا على الأمة مأمونا. وظهر معه نور أضاء له قصور بسرى، وأطلع الله في السماء نجوما فصيرها للشياطين رجوما. ولم يزل عليه الصلاة والسلام ولوائح السعادة تلوه على شمائله، وبراهين السعادة تظهر بدلائله، حتى استكمل من السنين 40 أرسله الله لكافة الخلق أجمعين. وفي الحديث: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وفي القرآن الكريم:
أمر من الله بالصلاة عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا عليه إخوتي وسلموا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على السلام، حي على الفلاح، قد أقام الإسلام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الله أكبر
0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ويسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل توثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر
0: الله.
1: سمع الله لمن حمده.
0: حبنا
1: الله أكبر
0: الله.

0: الله أكبر.
1: الله
0: الله
1: الله
0: الله
1: الله
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بهجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله
1: أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا
0: الله
1: أكبر. الله

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ركبا.

الجلال الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع

يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

يا أمة المصطفى قستم به شرفا ولم يعسكنا إنس ولا جاب فأرجمه خيره من النبي وجاب مبشرا من من أي غراب وأعتر الندر المصطفى كرما دهرا بعرق شاشير من جيلاب وصلي النبي كريم عليه به ورويره بريعان يلاب دغل المخلف الليل المصطفى دخلوا شاوى الانشوف نيو في الكون يلاو دغل المخلف فالليل المصطفى دخلوا شاوى الانشوف نيو في الكون يلاو بور يلا بننا الليل المصطفى تبنو في الملك والملك تدر يلاو الليل بجيتو نليل كيمير الدني بموي كيمير الدني بموي اي دني يلاو leeram da jaamu na leer yalla ay min yow yu xel dañu noppu degul fofu yalla bur yalla sakal koy kiray leer yu ko wal yi marfu ka yar yu tali ngeene yalla kiray lu nek musa fay jaamu yak yak kiray lu ñu gëna tal la wésu yalla mawlid balim lim ci ay kiray dama la ko wax ak touré yonen da jaamu fofu yalla حجاب خدرتي ربنا في مالكنا مهم ليرك رسول الله يا الله لنم بسخنا فتي ور فكي جني بيات أنيار جني بيات كي تدو يا الله مولي بني لو فدا جابوك لمنكم زبان رب الهلي سهني يا الله مم جيخلي لولك راي هي كبن تبير حجاب أسمتي في نور يا الله yon na sax na ba tay dox fukki jinni daat ak kenn jinni daat ngir jaamu yalla mawlid bané la fa da jaamu ci lamiñu ko zubana li siril kulli yalla ñekeli kira ya so dego ma ko ma xam hijabu minati fi nori yalla ko de la jaamo borom fukki jinni daat yesu lepul ni la mawlid bako yalla mawlid ban elam fada jamo ci lan ñu ko subhan rafihuna yalla wa yalla deglu ñanan ci ali kiray ak ci riyaras ak kursi ak malako ci la yalla hijabu yahmadi mo yerma dem jamu yor sanal fatisatu ala fin ba yalla mawlid ban elam fada ya mo ci lan ñu ko subhan rabbil rahim rahimin law ci leer gi jaabu sahadatin asal la jade mo yer taxete fi yonen fofu ya law leer gi jaabu sahadatin asal la jade mo yer taxete fi yonen fofu ya law lu mag gi wonne ci jooni hak yu mat la ba di jaamu rabbul wala min halena mawlid bani lam fa da jaamu ki lam ñu ko zubana man la yaza lu dehra ya ma deglu li jaamu karamatin ma wax ko nga xam mo yor karamay rasulullah ya ma yonne mba sabatu ala jin yuma nabab ki ya di jaamu boromam wo na ya ma mawlid bani lam fa da jaamo ki lamiñu ko subhan rabbil hakimin sama ya ma hijabu man shilatin moy sax yanan ba sax na fa kem lu ma juroom ben ni jinni atta ya ma hijabu man shilatin yanan ba sax na fa kem lu ma juroom ben ni jinni atta ya ma mawlid bani lam fa da jaamo ki lamiñu ko زبان ذي الملك والأملاك يا الله حجاب ينم حجاب إدايات أسر جدك ما يرجو بقيت ينم فوف يا الله ينم حجاب إدايات أسر جدك ما يرجو بقيت ينم فوف يا الله جروم جنلا فوفك يا جمغم بيام غالب نور الحرسي يا الله mawlid bané lam fa da jaamo ci lam ñu ko zubana zila shiwal kursi yalla yanani ya
hijabu lu bobati la tabbi kerem moy pey ba yor boti yonen fofa yalla ñenan tu jooni la fofé kër yu ma xam hijabu bu yalla leer yey jolli yalla mawrid tan e la fada jamo ci la minukum subhana wa bihamdillahi yalla hijabu rafatihi huya dana lako ñol magawu usna ko jël xarba akhi ayalla yonam ba saxna ba tay yonam ba saxna ba ci yak ñetti jinnu yu mat bur yalla yokal ko fay maqam ayalla yonam ba saxna ba ci yak ñetti jinnu yu mat bur yalla yokal ko fay maqam ayalla mawlid bane lam fa da jamo ci lamiñu kun subhanu malikul qudus yalla hijabu ta hakim rabbil arshimam la jajek bu yadi topanje fayalla yonen ba jamuna fofe ñaaru junni beat bu yalla nangul ko nangul xet ni yalla mawlid ban yalla fa da jamo ci lami yukun subhan rabbil khadimin daimin kibir hijabu shawati lamilat biram xet ci baatin worna yalla yannam ba saxna ba junni yadila ay kessabi bisni rabbil wara mahbubu yalla mawlid bani lam fada jamo ci lamini dun subhanal malikul mahbubu yalla kiray mawlidi hil bari fi lañu yam kiray khairil wara yatil ba yalla wa tarin nadar al mustafa karam dahran bi argin sasin min ka yalla وصلي يا نبي تسليم هلي بي ولو يرو بريان يا الله دنگ ما وخ الله كما كي لا يجيب يا مو

الجنرال نايد الكرام لا يدس قبل بجيتنا قبل الكون يلا كرام لا يلا تحل أهل المهمدنا لشدة المنتهى مجام يلا شتون ألف اللام فاضع جاري مغم نرجع مرب الورى خضار يلا بري الله دلي وصل لرمك وكمن لزاد من شماء الله يا الله خمسون الف لام فاضي جاد مغن لجام رب الورى وهاب يا الله بري الله دمك وكمن لزاد من شماء الله يا الله حربهون لام فاضي كجل داد لجام رب الورى فتاه يا الله بري الله دلو تحل ايرم غلاك منو لغانس من شمع الهي يا الله فمير ابن لهم فوقك ابي مغم بجام رب الورى رساه يا الله بري الله دلو تحل ايرم غلاك منو لرابي من شمع الهي يا الله نسرون الفنلام فوقك ابي مغم بجام رب الورى لرسي يا الله إسرائيل الفلاح فوزك يا ابو مغم نجام ربي رب الحرسي الله بري الله دلو تحل يا رمك وكمنه لسالس من شمع الله يا الله يمن باسرته ألا جن يمد لباب بإذن رب الورى منعان يا الله بري الله دلو تحل يا رمك وكمنه نور اللسان سمع والأرض يا الله مصافة خمسة آلاف بلا كسب بجام باري البراء يا عبد الله بري الله جل تحل لرم قلت منه لأول من سماء الله يا الله متوكسي السماء بإذن مالكنا بنت آدم بالسلسال يا الله كرب يا الله فبي مام سن آدم وليرقنا تبي فوفي سوف يا الله كرب يا الله فبي ما امسن ادم متن غير جنا تبي فوق سقف يا الله ما امسن ادم انا بو يا الله اي تخلل غير نوم دمي ما هول يا الله ما امسن ادم موت مصطفى لتلو ما دمنا اسجد لدين يا الله ملاك يبسجد ابليس لانك تغو للكبر والكفر والكبران يا الله لرم دسات جمع وقت ما عم جايك يد ملاك يا غي سياري سبب يا الله ما عم سنا دمنا بوري الله راي تخلو لرم محمد مي مغور يا الله لرم قال لرم جمع عم سنا دم فر ملاك يا غي سيدور لنور يا الله ما عم سنا دم شلمو لرم جاتي المتوات ني الله روح كتسا وارم يا الله karok la yalla tokol leeram nga daldi ko sol kessani kay ba mu jallo leer ja yalla mo ta ba kuy taaya taaya sanni kay bu buul moy sanni say taare ngir leeram ja yalla mam suna dama jallo leer sa ba yeret ne yalla roge ci sa waro mi yalla bur yalla ñadi ko leer ta ba kay ngir mu mu ro ke di gel ba muy shaba le yalla عثمان الليرم دا الليل عمر جمع مم لن دفل نياري وارو مم يا الله هل لي در بارا مقديم لتنو ليرم دا جل نزل أستاك يا الله ليتا قخم بي تسف بو جسم نبي كروس وارو يا ليفا بجد شين بود يا الله ليتا قخم بي تسف بو جسم نبي كروس وارو يا ليفا بجد شين بود يا الله اسقيل من شبه مولى بيسوي خصبات مول ام لا امجاد يا الله اسقيل من شبه مولى بيسوي خصبات مول امجاد يا الله لما كان عقل النور مصطفى وكساد انواع اسابه للجد يا الله واتر نظر المصطفى كرما بيرن بيرك سزين منك يا الله
وصلينا بتسليم حليبه ورمير بريحان يلام دبل مغلق أسلم يوكا دمات ينمي أكاللت مامم يلام بيان جا دم أقدا نانا يسو قلن يكير لمنكو يا لمنكو يلام بيان جا آدم أن هذا نانا يسو قلن يكير لمنكو يا لمنكو يلام لما أراد إلى أول أرسمانكنا إزار غير الورى في ناس يلام لكن آدم دكب دنيا نفكبا فبنت الجنة قبل الخلق يا الله ليرم دروك جماما آدم آور لن بوري على جيجل فلما تاب يا الله هب لير قبروك أكتن قدل بكسو مدل جوك تسلي أنت سنك يا الله مبين بمام سنة هوا بولي لن جلسل مسول كل ليرك رسول الله يا الله كرب مام هوا أنبيسيس ليرغة دهو تلك آدم حنك سوايا الله كرب مام هوا أنبيسيس ليرغة دهو تلك آدم حنك هوايا الله كرب سيس جدو ليرغة محمد غي تكيك ينيب حنك سيسايا الله بي الله قال لي وصل خمسين من كتب ينيب سيس معندك ليرغة الله لأن تسبب اختداء حمد أهو يموي نلاركاها رسول الله يلاو لأن تسبب اختداء حمد أهو يموي نلاركاها رسول الله يلاو من تائر نصن لدائر نصن لدائر أسن في الجد يلاو يا تائر الأسن مني كائر الأسن من تائر نسرين توبا وقلاو يا تائر الأسن ابن كائر الأسن من تائر نسرين توبا وقلاو يونان يفرغان بلمسين بوجه كلهما كبو جامدتها بلالاو سر النار خليل الله إبرا لكل يلام يا نار كوني فإن يلاو نمدوس طرقنا لفيتالا بصفكم وين بلدن بانك سلاما رينا يا الله إدريس يومن بما فبلير قدر لجبو بري الله ينيك بالآيات يا الله إدريس دانا وصل فنميري تين وير كبن بس دور وير مامل يا الله إدريس دانا وصل فنميري تين وير كبن بس دور وير مامل يا الله هنا قدم توا ودي بكبر سبدم ما دخ يفرنا فيا إدريس يا الله إذا خيونسا إسماعيل كليمو أسيني كم ليرد ليتاوو فيا الله ينقوب لولا رسول داي ما برئت هيناه من رمد الملوسي يا الله قدم يمور يا موت مصطفى الله جسر خميس يوسف دلو جسبا يا الله قدم يمور يا موت مصطفى الله جسر خميس يوسف دلو جسبا يا الله جي أنين لداود الهديد بي رولي لسيق بمبغة في نسمي يا الله جي أنين بي أنين لداود الهديد بي رولي لسيق بمبغة في نسمي يا الله لأن بشر يكينوي أنفق ديبات فيماسة بنت إجليل ميجا يا الله كبوتي تاها لنوم

dëglu wax laa ci géena bim demay caarab minal man aaliyu ma way lool ayalaw dëglu ma wax laa ci géena bim demay caarab minal man aali ma way lool ayalaw bada suma suuda minul ni xaamati wasrab alkawnu min anwaari illaw walkainaatu yeeyu mustadaak walwawram jamiihan minhu yalaw هو أول الخلق سر العالمين به كفى جميع البراء يا منه يا الله لولا ما أوجب الله وجود ولا حجان ما كان إلى منه يا الله حاسد الأنبياء مجدا ومكرمة وما الذي رسل جزا منه يا الله هلا بي آدم أسناها الأرتبا وللخبال جنا في سلي الله لا ملائكة رمان خلص جدت سجود سن ما تسيفي الله مصلى في سري نور النبي وما بعد سجود إلى النور الله إدريس لما دعا لولا وما أرتبت إن المهيمن أقدر لولا إدريس لما دعا لولا ما أرتبت إن المهيمن أقدر لولا ويرس الفضل لما بالهدي بدعا أنجاه مولا ولا من هدي الله في توسل النوم فاستجيب له نجا ومن معه في الملك يلاه نجا من النار إبراهيم صادس أرى ولم يوسو في النار يلاه نجا من النار إبراهيم صادس أرغى ولم يوسو في النار يلاه وليس بي في الدم من النغال خناء يعلمين به للبغر يلاو يقوب العاب به من كرب نسلت هفاه مولاه من عبده يلاو ودر يوسف مولاه عليك سعاد أرسال العاد له من بلد يلاو أياب من دري لما استجار به أبراه رب الورى من دائلاو داود من شريه نال الهجد له واتي الحكمة وتغيب يلاو داود من شريه نال الهجد له واتي الحكمة وتغيب

0: الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: retrouver
1: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait un tout bandam.
1: Alhamdulillah, il y a un régime. Bismillah, Rahman Rahim. Nous faisons une ligation de toi. Maryam ma fawqi ma qanat inna allazi lam yudriya wa yakunu lakhar khairur rasuli lam yughar wa bika qala dadghar wa lam yakun min muslimin lam yafaita tumidan gawna gabal mujmin ya ummu khayra muhara مصامات من درجيا يا قدر إلى مدينة ما عنك بعد الغربية وظل بذل الملحقة ولا تخيل مدينة وجدك اليوم بما يديم لي غرا بما إلى أخذ ينصب بما من خير قد دهرك يا عند تلالة الكرام ما هم منها وجهرهم وعند ذات الاعترام بالامتحال سرق ذكر ربنا الكريم تنك دورنا يريم ابن كلام ما يرام عند الذي لم يدرك يا ربنا بالعب نبقى رجال يديم قربكي من رب زاد الحب مدفع دعوة نسقيا بالله يذكر فيكون ثلاث من ان يكون لكن اذا من رغبان وان يديم منسقيا يا ام روح الملك يا ام جعل خالقي ابن كلاب حالك ان الال المسقيا يا ام روح الملك يا ام جعل خالقي ابن كلاب حالك ان الال المسقيا بارك فيك ذو الجلال وبابنك نبي دلال بما يخلد الحلال لقارئ ممسكيا هديا يقول ربنا رد كما ذكر بلا ان كريما خبرا من جارك المصبرك يا هديا يقول ربنا ردين كما تقبل إن كريم قبل من جاريك المصبر يا عبد رب العالمين ما الأمين والأمين والخادثينه الأمين لقال كريم وجزني نجد جلال الأدام بالهد ما دري نظيم ولي كان بعظيم وثنني أن أسدي مع بطويل الهدو خلفي ربي مدهن ولم يكن لي أن بشفر وبلدي إلي خار بزفر خلي وحب بزفر مستقيا من المعبر بجندي بخلدي إلي خار بزفر خلي وحب بزفر مستقيا من المعبر بجندي بغضبي لم يدني مبارزا وبيد ربي بارو ابليس لا يبارد جند العزيز قادي لم يدني مبارزا أمني قلبي المرض وليقود بالخرب ربي ما لم يجد الله كان لي بما يبغي ذلالا فبما خدا ودين قدا بما خدا وخير رقدين هدية العلم تغل لقيري الله واليوم بالله يعين من ساءوا وفي غدي مدى لي الله البصر بجاه سيد البصر ولي يمنى النظر لمن ما لم يفيد الله من له الأليم مما يساء من هلوم وسبق لي بالقلوب منصرفا بسبب الله من له الأليم مما يساء من هلوم وسبق لي بالقلوب منصرفا بسبب نجد ربي الكريم بكتب الله أبوارها ولي أرام أحمد خير سبب الله رب العالمين ثم أنا هادي الأمير بماله المكملين عن روحنا والجسد الله رب العالمين ثم أنا هادي الأمير بماله المكملين عن روحنا والجسد ملكت أفضل البراء ما لا يزال من مضر ويمنعه لي النظر وخادني بالكرم نحن نبي المنتقى تبارك المنتقى وخادني مع تقى مهمنا لحرمي يدر غير المدلي ما جاء بالعمرين وعاري المكملين أقدامه بقلمي يزور غير المرسلين ما جاء بالعمرين وعاري المكملين أقدامه بقلمي وجعني أجل جميل في قمة الماء الغمول فقدمي لو تمال مبرأ من ألمي ملكت أحمد جنان كل وقعد للفنون وزنني عن المنان وجعل بعد سق منه إلى سوى قلبي بجراء لم يلو من ثقم جراء والله سر سترى وزنني عن مقمي لسان ضرب الذكور وضع إلهي يا ذكور ولا سينون النقير ولا طب المتهمي إلي قاد ملكا مصادي أموالكي أنير قلب صادقي بشائر ومهمي سطوة رب خدمي بالمصطفى المقدمي وسنني عن عدمي وجالب عن سلمي نبيت ابليس المهان بالله ربي المهان لخير نحو ويان بلا أزاة علمي نبيت ابليس المهان بالله ربي المهان لخير نحو ويان بلا أزاة يقود قاضي المريد للقاضي الباقي المريد مصاديا كل مريد إلى سوى المهمني نبينا مهضرر لخير سعاد والضرر ولا سيئون سرر بيمشي رب الأكرم ومن كل يوم قبله وبدو بركته من ولده فيه ونفأ من قبله ومن معه ومن بعده بنفي نافل باخر أي لسي لا يموت وجعلها سلقة الرزق وسققتها بما تتقنى بها أرهن والولدان في الجنة المتقون متقون آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب الجمالون وسلام على المرسلين من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما مطلب شفائي في التوسل إلا الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم أكلم المدينين قول هذاي ومدينين دمائي والدمائي أكلم المدينين

0: Dikatakan
1: يا برو يا لطيف يا بهالي يا ملهم ولا يا سلام يا برو يا لطيف يا مهم يا من له أمر الورى يا سلام يا برو يا لطيف يا مهم يا من له أمر الورى يا سلام يا برو يا لطيف يا مهم يا من له أمر الورى يا سلام أنت تبقى ما كان ولا تؤمن بالبلاء وانزل النبو ما كان ضري وانزل الخير ما كان سري وانزل العلم ما كان جن وانزل الجود ما كان البغلي وانزل الخنا ما كان الفخر وانزل الغدر ما كان الكبري وفي جميع المسلمين هاجرا ثم قيم قوا وصلا اجرا وناجهم وافئهم وتبهم وأغضوا أخذ بقدر شنبهم فإنهم وإن سوداء يا أخذ لقبلة لا أشرك بك أحد وإنهم أبدان لا تقدروا على ربالك دفن يتروا خلهم لذا تعمير أبدا إلى غدرك من إلى خدر لكنما ترسس الجواري أبدأهم لأخبئ الخباه وحاتوا أخذهم بما لا ينغلوا ولهم أبي الذي لا ينغلوا يا الله يا مخلب الخلاب قلب قلوبنا أنه يا يا الله يا مغلب القلوب خلب قلوبنا نيوب يا الله يا مغلب القلوب خلب قلوبنا نيوب وأخرنا بكل مجرم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المظلمين ترغب لنا واقلا أفنقاد الرغب وجل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات جمعات بيم غرغا وكل جميل مظلمين بالرخاء والمظلمات بيدي ديم جغرغا وجل جميل ولما يمين وجل جميل أمين مظلمين وجل جميل مظلمين سايدين وجل جميل سايدين نادين وجل جميل نادين دارين وجل جميل سادين فادين وآخرنا يا ربنا بالقدمة للمسلمين أبدا والرحمة وجلهم بنا أودا وغيرها وذوبا من هذا وذيرها وآخرنا بيوبهم لي وجدها وآخرهم بيوبنا فنذوها وجل جميع إخوتي ونسبها برحمة يا مدداد نسبها وجلنا وما وأنا بلا تناسين ولا تاثر ولا تقاسم ولا تدبر ولا تباخل ولا تنابر أتى النذير مسلمين الخاسرين ومؤمنين مغلزين سارين واغفر لنا وهبنا بالعافية تكون في الدارين غير هافية وامي وكفنا المظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا أولنا القدام عند الممات وخدا يوم القيام بجاه خير من زبان وأولاب المرغوب والأخلاد محمد محمد حبيبنا الأمام المنظر الأمام والأسلام وصليا عليه ثم سلم وأوله ما جاء بالكرم ما أفلال مسؤول بالدعاء وفي المريض بشفائنا والناس من أيلا سادة ولا أسفا ودن يمن يدوم دقو كل دائنا فلا تبارخ مطلب زبائنا ودم علي في المساء وثبا وأغلزا تنصفا نبرا بن ربنا وجاي مزوا صلى الله ربنا كما سبا بن ربنا وجاي مزوا صلى الله ربنا كما زمغا يا ربنا يا فاتر الأرساخنا يا فاتر المحاد وتباهم وقفر لنا بذا أيد الأزاغي في عدان الأغلال والأغلاق وحدنا كرائم العمال تدوم في الأيام والليالي وحدنا مغاد الغيلاد في جمال الأوقات وساد وامسح لنا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بتأمي وفي جراب حماد الأيام واللعن وجنود وليدم من القوات ومن الأوام واللعن وجنود وليدم من القوات ومن الأوام واللعن وجنود وليدم من القوات ومن الأوام فبلباس من خميس وإذن ومن قلال دقيق من المدن واجبر علينا سبدرك أمهم فلا نرى فليات بين الأنهم فصبيرنا من الأسر في ذرات الأولور والأسفار ونجينا من الوفاء من الملوك ومن البخار
0: UKPFM, groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UKPFM, UKAP TV, UKAP Web, UKAP Quotidien. Nous sommes ici, tout bandam.
2: Nous بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تسلم لك شفائي في التوكل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. Yeah.
3: يا
2: أعمدني وجيك أحمر الله لك تلكني لك جزاني لك ديادي لك غرباتي بمولاتي والمولاتي

والنذر عن النعم المنذر وما لكم ولا ذر ولا ذر وهو جميل منذر ما لكم لا فرق ولا خلف لا لا أفرم لا بحر يمير ما لكم لا وفرق وكرب وعدم ممن يكرم من يوسى ويبدلها ليهم ويبري عبادهم الخرا ممن يكرم من يوسى ويبدلها وليس عن لحو ولقو ومدرما لله بالقران نعم المنذرها ابكي به وبكلمات ما يا من يقدم ليوسى ويفضل كنت دائما لبر والمساعدة سردا وتالي الجن يا من حلم يا تبصير شروع فيكم مرجى لدم أزاد في الناس وأنك من أهو سجل ولا يزل من يفاد فالربنا أفضل زبورا يلقيه زلمنا ضرير ومدعني الله يا ويئات وزن زبا يتجم جهو لا تفرق برزق رب الورى متقبل رزق الذي يتعلمه وحسن إليه لدينه متعبيا إلا ينال الماء المجرم نعيم كوائب ونخوى عن يوسف انت من آمن راد الله ظليم لا تسري دنيا في أخرى يا أبدا من باء نورا به بيجا فليمده لا تسري دنيا في أخرى يا أبدا من باء نورا به بيجا فليمده وقلت به يا كالمدينة وجد به داري يا كالمدينة بركة وكعبة المسورة وجد به داري يا كالمدينة بركة وكعبة المسورة بنى لي الباقي بناها الباقية في خير هدم للجنان راقية وجد بلادي فوق كل ما يلها بركة كبت لي زمانها وجل ميجادي فوق كل ما بركة كبت لي زمانها وجل كتابة كمثل الأجي وصم وصراب أهل النكي وجل به وجل بيداري كالمدينة بركة وكبت المسؤولة بسم الله الرحمن الرحيم السلام أمريكا يا أحمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا السلام عليك يا رسول السلام عليك يا نور السماء السلام عليك يا رب السماء

0: سلام من بي ختم الخير وخادي بيسوي ولكان بالمنى ولقاد إخلاصا بي ختم ولتو قديما في امتناي محمد عليه صلاة الله ما صار للنبي ولتو قديما في امتناي محمد عليه صلاة الله ما صار للنبي ولتو قديما في امتناي وسيلتي عليه سلام الله مهلي يصاف سمين وما كل سيل من وسائل ورتبة أن المصطفى في خلقي عايش الهلي وجيه وسول واسل واسم شعب به مخنان يا الله أنقسم وسيم وراب مسيح وسيلته إلى خير رب سكر قط ما له وفي الكريم من وايد وحده أتى بلا سوى نمالس الجور ميره ولي النبي للبرايا رسول من بلا سوى ناسا خصوص الوسفين ودادي لربي والمخافة ويسبه ومن أبوه والله ولي كان بالأفير وسبته بباك سرت عبد النبي خديما لخير الخلق بالمخس والسليم أرومور لا من كل يا دهر يدلوه لأصاب من خلبي يواهم ويملوه إلى أرلان سهدين نبي خايد لهم سرورا متيا تخدمتي مدرون أي باتي يا دارين سهب النفابين إلهي لخيري كل من ليس يبرون أبا الله وإلا كونوا سيدا بهم وخدا وخلق فار والكل جسوي وسودنا لله دام سندي في دنيا وكل سجا ونراش الكفر يسوي وسود متي يخسر لوم ستجرهم يبو جبان يبكي ويمهر تجرهم أيا خادم المختار لا تنسى سبوي فمن ينسى فالمطمة مختوم أبا بكر صديق خصوص التوى الوفاء رفيق النبي المصطفى القارئ البوي أبو حسن الفاروق صلى ونادهم بيت سدين المصطفى إسيسسون أبي صاحب من لا أبنى فعن سلايا لو نور ثم النور نهم المبوي هوي أبو ستي المختار وهو من أمه علي لا تفكير نهم المجرهون
1: قد

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.